صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون غراس تنتخب ممثليها. انت ساكن بغراس وما عندك جنسية أوروبية؟ لا تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت ماتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. إذا تريد معلومات أكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.

صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون غراز تنتخبه ممثليها. انت ساكن بغراز وما عندك جنسية أوروبية؟ لا، تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات، بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز صوت ماتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. اذا تريد معلومات اكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinin. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.